ما عادش همنام وانا مقاتل باش نولي انا ما عادش همنام في لايك ام بس ديز ما مساليش شان شوفني انا والدراري مصوف نسيكن مرسيدس فري جاي من العالم العربي كنت سنة تشي واحد انا كعرف عربي خون الشارب جابوا اي سفر الدين الاخر باي فيش مزاح مين كيش سردين